0: اکنتیز گا نعمت الهی پیکا تکذیب باشد.
1: رب المشرقین و رب المغربین
0: ده سکن اشیپو مشرقین ده شربت پی نیمار گونی شربت پی نیما زبیار لا شربت پی نیمه اشیپو ور گون لا نیمار گسپت پی اشیپو نه زبیار لا نیمار گسپت پی اشیپو
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: آيا كنتز خدا وند عالمي غني عمد بيكا تكذيب بيت
1: مرج البحرين يلتقيان
0: خدا وند عالمي زغم چو نيس قرار تام باز چو نيس قرار تام باز چو تيك بو زير زمين يانو سان و شيرين يم بو نرمون يم بو چو تيك بو دنيا تيكا اغيا نوز شور يم بو چاكون يم بو و ديكا مراد بو بحرين بيكا در المنصور زباد بي تفسير پانوك مولا امير المؤمنين علي ابن ابي طالبنا فاطمة زهرا سانا انزره قسل بمنوك
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: دنس کوئی برپانو پر دیکھا ال چقرار تا مسون تا کی چک پی کا تجاوز مچھات پی مینا و دی برزخ و دی فیصلہ پسانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پی اقبو انزرے کسل بینو

0: Aya kintes khoda wanda alami gani amat pika takzib bet uzun tanga kintes.
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: فَفَرَزَ دَكِشْتِين دُلْبَيَتْ فِي كِشْتِين جَوَار جَارِيَة دُلْبَيَتْ فِي كِشْتِي دَكِشْتِير جُونْس كُنْ لَا رِينَة صُخْبَسَ أَعْلَم مَلَا لَانْس بَچِلُو دَچُون
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: آيَا كِنْتَسْ خُدَا وَنْدَ عَلَمِي غَا نِعْمَتْ بِكَ تَكْزِيبُ وَرْزُنْ تَمِتْ